0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: We gonna slow the pace down right now. We got one of my favorite songs, the title song of the new album we have out, entitled Destiny.

0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: Please welcome Shaggy featuring Rick Rock.